0: تعامل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: انا
0: ايوه
1: انا
0: انت ما حاجة سبحان الله
1: انا
0: انسان ومسلم.